0: فيلم في السينما.
1: أكو
0: سوا
1: أكو
0: بريمبا مارفل فيلم
1: سوا
0: و عنده كل الكوميك بوكس. سو كوميك بوكس مارفل وبريمبا شتحسبوا لي والاسم تاع الفيلم
1: ده شي هنت حلوة حلوة حيكون ان سينماس جولاي سوا ديس جولاي فريتا يبلي انت نتفاولك ده شي ده هنت اخرى ايش
0: شي دويري ازاحت مارفل كوميك بوكس وبريمبا
1: وبريمبا
0: 99 999 0897 والبار بليتي تيك بوب كورن درينكس يكونوا تجاهات
1: يبقى تنسى